تلقى ايه مالك الخنة كل يعدين شقق ايه مالك الخنة كل ينالك شقيل شقق كل و ارانش تينال قشول وشقكين نك اران دوكنا نك انك اتشك توكين نك انك اتشك تاقف شكيبال شكومون لي انخيل لي قوان راح تشكو قنواق نك رخلال تقطول لي تشاكيلات رخلال تقطول لي جي بخنا لك لنشال سلقة كيان سلقة كومونيل سلقة كوبراتيوة سلقة كونفوق جي نافيخ جي كومونيل لنا كودا لمنكوي ملا سلقة كونفا بلاكوي ودخائن اكنا قفل تتواجق جي رو بلاك نقا كود شاك ايلين نبلي رايلال نبلي راشي ملا فلي جاكيلال هون ايليك وانك اعان مكود ساجقتا شبان جوكات جي اخلاك جوكات شكال بلاك ايه وترخلال تانتاو aban nak un manja ensa di cooperativas y la ota que quiere tal nakun railal nakun ya aquilal nakun majelal chpanuman malakshtauman utan rasta ramok chiku kebas como de kakanfel el chuber en caras kulupa manja an a railal a chakilal aquí bajna lefhan taqaf an ras nakan ta okeng rekatichpal rekamitisinkil aban ma kwa renaktot nepsa kul re an nak to konflik nak ta el ka chok chinin nak ta shaqat alqi chi chabil ho ten tora ta qabanu bana ni komon malak li komonil de na shtauli railal de na shtauli chakilal utha an ra mokre chiru chi kon kware nak ta ro ke bas komon li kafel malak ta fer chuber an mare ma bas chi kreru akwesh ka komon ko kanak Yoko chi sera ek sale kyan sa shkabash ki arshkush sale kubera li nakulak erikin rakhlal kutan rakhlal i saqewk sale kunguk chi muwebal chi ruli lop lakhtu li taqa sale kooperativa sale khanakhalam chi kalepal sale kunguk chi tenamit akwe li nakerapi li pukte sibat esilal khain Olo makhon li nimla sayi chko lech chokere ut li rosok kresyon tashak li kakwa dios تاكوان تكين خون اليك شبانك ما اني اخوي تا اسين خيش رو دي رايلال خوكو كوتش كي اقل وصفر لا اورخ تا كاوش لانك اقل زاش كي على ليل ملا زاش تخطو كي لال دي كوان رخ كو كوتش ايك ابان نك تقا كيرتان جن جن تاكوي نك اكو كوان كوتش كي سا وصفر لا اك ملا وصفر لا او انك اكو كوان تي ابان نكوشتاو نكوشتوش وكانك نكاكيش كاكوي لاليج اول ut nakagiyak bire nak sa komonil naru nako elchiupe naru nakasik kia lalil nakasik panol lihunho chi railal lihunho chi mahelal li nakulak sa likakyan kona kie manakwi malay kachipikam inka taruk shtaupal kuna klipe janak tasot itchakuchi kuna klipiwam aban sabah ki kwa khun rai lal ut kwe se kakuni lo takat e kachol chiyo keng resh ti pal li el chiyo bech resh kash pal rua rai lal haam prelik chi kyal nak to ru prelik chi kyal nak to shor el khun pat al kwe la at na ka kwe ka kwe ba nak kwan nak kwan kat khun pat al i ha chan chan da kwe yo kach ke ba retal nak ma hun kwata prok chino mek hun pakal ka utsa shkawa nak nim ruli ha ahaan ut chan aban la at ten to yo katra shkial pala e resh si pal chan ru maktataw hun li a ut li a li nak angelak sali ka komonil li a li nak angelak sali hun hok chi kooperativa sa arkwi na taliman vishnin kalro chak kilal anak kwang li hunahil anak kwang li shkep al kip sa atin nak kwang akwi li kup sin kip shpana kwi la at naka e a kwang kil kundi ka kakwi akwe nak kulak kapeh na an narake kulak kapeh kwang kuchik la kuk sa shkep li chor usta anak kwang naka kwe ka nak chanshan da kwi sa li iq naka kpeg ut rakhlal taqanaw ishqana kakwa ishqo al ishsahil poyanam nak inka naru to kakhilak chihukan
نقين قاخ كوي نارو